دكتور خيري داخل كأني بقرأ مقال عم معن اللي كتب له كلمتين مندعم نعم نعم نعم الطرف صك بالبسطور فلسطيني وبيدبك يعني بيرقصك تصحى من الكابوس بيقصك عكتاف الثقل الشعب العربي لازم يستورد الثقة وبالفلاتر يشوف الشمس مشرقة حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش فوق قاعدة منية زي كيث دايتون.

صح وطلعت بضع كياس ملان زبالة معالجة ورثيا وطبع وجود إسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي نفسي بوجع هيك بس يخلع نيعي فصب بنزين وولع زي الزردشت ولك ليش تبلبشت وبتركيب كلماتك خربشت لسه هلا بلشت لسه قبل شوي كنت واقف بدور على الحاجز وتفتشت

مقاطعة ليش دايما تحكي عن نفس الموضوع وليش هيك قلب زنخ تضفق تاعك عجب لي بتقعد اسبوع للي بطلت عارف احكي عم بموت من الجوع لاني بحكي وبحس صوتي لسه مش مسموع لو بقدر ارجع بالوقت ما بغير كتير لانه زي اللي قبلي مش طالع بايدي يا كبير واللي

الجمالة من أجل العدالة. مش بالضبط تدخل خارجي ممكن يساعد أمثالك بس للضبط. فافتح فيسبوك واعمل لايك لشمعون بيرز عشان نفرجيك حقيقتك وبعدها بقعدك عايرز. فحص جينات طلعنا احنا اليهود الاصليين معنات الشعب الله المختار فلاسف طينيين من فلسف طين. زي المستعمرين حابين يتخوتوا علينا بموضوع الدين.

الأقوام الحاكمة الماكنات من حقنا، الماكنات من حقنا، والخبز تألوه المعادن سيدي. على المزارعين التساوي.

0: Знаешь, слушают же пластинки.
1: Это мачуга.
2: Ragazzi, che pensate se lo dividono?
3: Thank you.
1: رفوشات علمي وشوفي أقرأ من حمل الخاص بعيد 35 سنة صمتو كتلة لديك واحد واحد مثل أول طول فضل بسبعين ألاف وأربعمائة وتسعين شاكل فضل 35 سنة معقول رفوشات علمي ويسير أبو سلام
3: كسف كسف كسف كسف كسف
4: ما بيتك يا ابني ها ما بيتك يا ابني ها ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني ما بيتك يا ابني